من الفنان المغربي علم العمري الشعبي معانا في الاستماع من من برشلونة، مدينة برشلونة، من المملكة الإسبانية، الإخ العمري الشعبي يهدينا هذه الأغنية الليلة، يهدينا هذه الأغنية، أغنية جديدة. العمري الشعبي خدامة في كابلاج، خدامة في كابلاج، الإخ العمري الشعبي اون ديريكت سور 90.10 لاكلي دي زوند، من آخر منتوجات الفنان المغربي الشعبي العمري الشعبي.

فنان من المغرب، فنان يسمع فينا الليلة من مدينة برشلونة الإسبانية، المملكة الإسبانية. مرحبا به، فن فن فن، تبارك الله عليه، فن وصوت، صوت زوين تبارك الله. أوركسترا طيارة، أوركستر طيارة، سموه العمري، العمري الشعبي، معانا مباشرة الليلة على الهواء من مدينة برشلونة المغربية. خادمة، خادمة في الكارلاج، خادمة في الكابلاج، العمري الشعبي اون ديريكت سوار.

0: زين زين زين لوكان
1: حبيبي ورانكم غيار بيت لون فعليه.
0: ان بونسوار السي عبد الله كي تافيك نو سو سوار. عبد الله
1: قلبي قلبي راكم واتزي
0: اوزي معانا اوزي واش نجيو